أزرق، القلم في الفصل أزرق، والأن خط الميري أزرق، القلم في الفصل أزرق، ختم ختم النسر الأزرق، وأما قال مقلوب وهطفح.

اللعنة الأزرق، دقي وشم اللعنة الأزرق، البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم أزرق.

احنا مش سيئين ولا جهلين، عنا حياة وبنحب نعيش، بنحب العيلة، بنحب الربيع، بنحب البحر، بنحب نعيش بسلام، عالقانين بين عالمين، بين اندماج لمقاومة، بين الرمل وغزة، حياتنا مركبة، فيش عنا منفس، فيش عنا منفس.